فإذا حلمك الفضاء وقلبي طائر في الفضاء ضل وتاه. أنا في عالم قصي سحيق، أنا في عالم قصي سحيق لا أراها.